بينزل برج والنهرين. درسي سريدنا تشيك ويارك بنزبرنو ودروما بيانكو زماي يوبيزني.